الكس كم سيروم مين اير ايت بس اتكرسن مدنون ور سيروم ام كز ور نرانك انكون كيشرنر انسان ور نرانك تاكون Kez, kez, çim oratsan...